0: شيخ الخليفة نفكشي عني دران وحسن وكزاني حنون خمول
1: شيخ الخليفة نفكشي.

0: مترشدين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مترشدين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مختفين لخيتك وبني أرجو مترشدين لخيتك وبني أرجو متمسكين لخيتك وبني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو مختفين لخيتك وإني أرجو مترشدين لخيتك وإني أرجو متمسكين لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو ونعمة لخيتك وإني أرجو تبسال من لخيتك وإني أرجو تبسال من لخيتك
1: Lo khoy chakau wa war

لله بو فيول سيد المخم نيور نبن يرو يسم دنا تلول ما تبترم أنا سبي ما مودو كيرو كتير رك أمو للا جنا تشر يو خمو بمتخ نصصل سدكنو كو أمتر

رد في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنساف وتجويد من موضع شيخ مرب برب والد رحم راخي موضع شيخ رذيل منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع شيخ جراد.

الجدار في عد على الجود يداني موضع هو الكف المنيع بالارتياب هو السيق الدليل إلى الجنان موضع هو السيق مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جان تعوره مدى

0: كل مجد للورى وجلالة هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: موي لير بو خامني ni gëna jige yalla ñepp yalla missioné leen ni 124 000 yonent kenn ku ci nek joxe nga sa message ci lire bi ngeen te sawal te juddogul ba mu juddo ñikoy ngeenté ngoy ngeenté ba mu faato ñu ngoy dëj ngenté jeexagul dejira fagul koku moy sayyidina muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ñiko jëk ngenté ñoy yonenti borom am seené mamadat fatratun min
1: rasulillah
0: basara qaw
1: mahabikal
0: anbiya hawa kull majdil wala wajalalatin وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدم

صببت إلى الدنيا وذلتي لا يثبو وغرك منها السلم باطنها حرب فذرها وشرق لا يقر بك الغرب ينندي ليكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقرب.

اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة عائدة بمركز الفرن والمعاهي ونور الأكوان المتكونة لعدم صاحب الحق ربانية.

الحديفة تقل الحاجة بعيش مالك يا هاي ترك مدم منجي وفكنا ميالا لخمني عادي بخليفة كي خم خم بمتنا غرقمت نكون

مالك السلام صل على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صل عليه الخالق الجنان. متين يا اللهم بالرحمن صل على حبيبي

ما أغلق ومن به ختم لما قد سبق قد سبق للواحد الأحد والوحيد صل وسلم على

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العليم الدائم والملكوت الخالق.

الليالي ربي بجاه العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد الله سنانا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

0: ramadu hai narana muhammadu lamin jarna wai
1: la ilaha
0: muhammadu lamin jarna
1: وسلم
0: وأمان من حول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب الله للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء سبعين نحب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء

0: عزمانا ان حب النبي خالط لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والدم دون ريائي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف اكرم الكرمائي كيف يبنانا سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء الحاج ابراهيم سنين مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشبيع العصاة يوم الجزاء وصلاة من الاله تعالى وسلام وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام والصحب

الأسواق نحو حماها بلد بي كل الفضائل جمعت تلك المدينة لا أقول سواها وبها أعز الله نصر نبيه وحباه

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

فأنت ركن قوي ومنبع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر. أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غيا هذا الورى الهادي إلى سبل الخير. إلهي فارحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العفو يا واسع الستر. مددنا

من ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو التوحد العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

السخري به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عبدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمدح رسول الله احمد عبدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

فأنطلقنا قليلا ونبدأ إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غياث الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أن يفرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا للفضل جودك دلني عليك فجد العطية واسع الستر مددنا أكم فالسول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبعدك ما وافاه عبد ولم ينل

الله ذوي الكفر الحاج منصور نانا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا

وننداد من فضل الضمير ناحيا الحاج منصور نانا تخلط بالاسلاد من كل ساجد الى الدنيا.

هو الدوحة العظمى يظل بظله يمند لا من وينفي المعاصي هو المنتهى مدا وفخرا وسوددا هو المرتجى يوما يسيب النواصي الحاج منصورنا أول من لبى على السد ربكم هو الروح والرحمن كان منازيا حاج منصورنا

وأن صار منكسا ولما غورا بعد ما كان جايا حمصنا واقشع للشك والكفر والمحاق

الرياء والذب وتلهب دموعا عظيمة ولا تلتفت للغير بالحب فانيا. الحاج منصور نانا محبته يمنا وامنا.

وجار بحورا عشرة متبانيا. العهد منصور قرن قريش إذ قال هو وابدأوا من الغرباء الغر من كان مائيا. وقد جاءوا جبريل بالوحي آمرا وما بعليا عنه يرجو الأياديا. عهد منصور نين وياسين للأعداء يأخذ قبة ويقرأ إذ يغسلهم متهاديا. منصور مالنا يصاب

العاطرة العظمة النارة وطار أطيب النخل سيفا لكفه لدى أخر تمحو العباد الطواريا العظمة النارة قد حدثت شمس النهار لأجله مرارا وكان الجيش منهم واتيا

اسمه قريحة قح يستحس الغواتي. محمد المنصور أيا من حملنا صعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائي. أنا أقصد مع الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية. الحاج منصور أنا أقصد مع الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإني أرتدين إلى خاديا. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإني أرتدين إلى حاديا. فحاشاك أن يلفى طفا حجما كنا وبحرك الثاني لا تكدره الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا. وجرنا قبا بعد البقيع وكل ما الجار بها زرنا واشكي غراميا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. محمد منصورنا والزر وقت من انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. العاد منصورنا والذر وقت من

من ذابه لا يبالي من أتى لائما بدون امتراء مطاها للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعبادي والدم دون رياء هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر لك بأكرم الكرماء

حجر قبلتي وغار حرائي وإلي مكان باب السلام ومطافي ودير غرفي هنائي وكفي

لك داع الورى إلى ذي العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء فاقبلوا.

شهداء سواك وأبي الخير خاتم الأولياء فسريعا أخذوا من محنة الدهر روم كل فتنة النكراء ما له منقذ سواك من على دار أنقذ منقذ الغرباء ليس يرجو بعد الهدى سواك

أمنني أبواب واتن عشير ثم غزوات صفوان وبدر قتال مع سليمان أما غزوات صفوان وبدر قتال لحيتي لحيت مودا أبواب واتن عشير ثم غزوات صفوان وبدر قتال.

فوجاً فوجاً تنتبه دفلني عج الرسول ثلاثا قبل هجراني موداً بعد عصوباً عجاتاً لإسلامي تنتهي.

مطر الهواتي في ميلاد كرمي رزوجا مليون ما ودم جنة لقايونا عينا حبيب يمي وريق شعور أفتان من عصر ما ودم

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبو الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخ

نقطعت بنت جوب تغمى جو يا عباس باي ابي انا بدود ماي ويال بقيت مبايك يو جنبك فاتي مفرياي اتيال باتي مفرياي فرياي كريكين جفو يا باتي مبصا فاني ما ميسدنا

عيسه قدوس ام فاطمه مخرج الجور ساخي ورمو نيو دبي مام ساخي ور سخنا مباي جيمبي كورا جام ماي نياخالا نغا كود كومبا جانا بوب كومبا

كمان الكاتب يا ما شكيف وريك طريف يا لندن كل جاي كل نفسي فيا يتنيج يا من ما خدم زين كمان والي عن انت بعد يا

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيكينا

العالمين ولا كلام لا اله الا الله عبد العزيز جنال يمور لولو جيجن موي سنوب

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.